نفوت من بيت نطلع من بيت تفسر على المراكز هون. هلا الهجوم صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصروا الهوليدين طلعوا عليه من تحت مني من فينيسيا طلعوا علينا من زنات الزباط. كان هون كان كله شبيك طلعوا علينا من الشبيك يعني

0: خلينا الشابة لنو أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل برنس. للا فضة ازيك؟
1: للا فضة
0: للا فضة